تعمل حنا اليوم؟ محمود مدير، وانت؟ ايوه انت ما حاجة. سبحان الله، انسان ومسلم.